اسكاباد من غونز تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو اسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

نام حيث الألوان ترسم ولا الحان تصرخ في عالم الذي كل جزء قصة بحالها. شينا زار هذا العالم ورجع منه حاملا ما لا يمكن أن يتخيله العقل البسيط.